نغويا نسينا تا توا توكي ايرم توكي بوم نسمي اناوسو ونخرو تيوسا تاواري ماننا تريسا توني نسيم مسبوم انيوسيران كانوان بياركي كي بياركي كي نموني بارانيكا تيانغانا Kainanaro at the LDS itabitawe meang. Sa kosa mea dena nukawaki, paya musirawa mea terawu. Terawu ay tangira kiraura. Toke ti osa. Ndabong at the tapas, awa nagitopa o watanga wapoy meonua. Even in raw nanatapo, yonuka eita, tabitawe meang. Mayroon buuna masibuna. Manena awa ito su yon tapitau e meang. Awa yu tukunang e, pa idian takatanawa tandano kawa kia yon.